يعملون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

تلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

فتخرجت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

منجل الناسي جاني غوالي منزل لقائي كن فقيري جبر كسيري زيت أقيري بعد لقائي وهو الجل

ابن مريم يوم جارة الله عيسى ابن مريم روح الله يكون لنا جبريل نيو فيكون جارة الله شيخ بامباني خادما لم يكن يكلم ولا يكون لممكن من الله ما علينا يوك زيارة كير فيه خل ياني رو ياني سوكر ياني لله يا جر سيار درام تي سكو تي جوخي هدي لله غير مام جارة الله نانغول نسون ياني اك سون جيفي نانغو غوير تبول نوك بامبا في الجنة بالله بن يقو بن يقي بن يقت لبامبا دفون صادق بو شيخ تنديغل غير جارة الله ام خديم رسول الله جدتنا مام جار بو سون سم مال جارة الله ام خديم رسول الله جدتنا مام جار بو سون سم مال جارة الله دم لين زيارة جي سن مام جار خدوتنا رويتيو لفي بارغان تي جارة الله دم لين زيارة مام جارة رويتيو لفي بارغان تي جارة الله.

دينا شيخ بامبان دوي ابدا تمو جوني خير خلق الله بالله دوي لا دوي دينا شيخ بامبان دوي ابدا تمو جوني خير خلق الله بالله يا جف تجا جف نيا جف جف جو تخبانو ام كوكنا مول مودي خول بول خلق بالله.

الهي راي ونغني الوجه ديوان اقلق اليفم صدام يرلق يوم همجارة الله وملكو اك ملكوت اك بي عرش يسخ شيخ بامبلن.

زيارة الله سار يا باري أي لم يا متجرجف يا بول باتن وظاهر جارة الله يا دن آمنة يا دن آسية يا دن فاطمة هم جارة الله يا دن آمنة يا دن آسية يا دن فاطمة هم جارة الله يا بولي اي ندم جبيران بيت يا ماتروي دي خن سمر فاو جاجف جارت الله يا رفيت بجدو يا دي

كلبس بيعلنا بشرا وشكرا ورضوانا من الله سر بجيركم ما كلبس بيعلنا بشرا وشكرا ورضوانا من الله سر بجيركم ما كلبس بيعلنا بشرا وشكرا ورضوانا من الله بدل نجتيم في نيران في أبد musul nu faw ci ak moy yalla lillah musul nu faw ci gemmiñ ak ba te ko ñaan dakku nu sheytane yow mam jaratullah mam jar yar yi may say ndam xajul ci keeyit mune sula wax li xew so daanu lillah li xew fi tuba ci daro suufi mbacke ba wal te lepp lepp di sey xarba akhminallahi li xew fi touba ki darok fu simbakke bawal te lepp lepp di sen xarba.

لاج المسيدنا البرهان والله مدراب في مكان مدينة تي تنيون طوبى لوجه الله بالله كن مسلجس بنور الدين أدنى عملات رمب مكاك مدينة مصر لله diwar fafal naw diwar ci gal saxari di daw jëm sow jant ne day ziyara lillahi kon nak selam lu nga yow mam jarab yar indam ngir ya ma taqdi am biar jaratullahi na yam jow fofu ngir say may xajul ci kayit gi ñaan ya soti yow mam jaratullahi man soxna aminatun sabsaduma la fi way way wi di roy soxna may ya jaratullah man soxna aminatun sabsaduma la fi way way wi di roy soxna may ya jaratullah roy dun rog bir nekon tay ji ma way wala fal wo xamne semal na yaram jaratullah Musa ka may khadimab Cheikh Bamba bam ko reem yokan ma xar baax ci sun mam jaratullahi jazaa rabbul wara khayran wa fiyatan neelen ko jaajef ni jaajef jaratullahi jazaa

تجاجفل شيخ فل الله ما كركم اك شيخ بشير كي ما قال جارت الله تجاجفل كي ما اندل شيخ وهمد نان مي دومي احمد نان غير جارت الله دم لين سياري جي توبا دم سياري جنا ويل دم سياري يسنا مام جارت الله ما ما سوالو غنا ويل جولنا وي leral na wa porokan mujaratullahi mama sawalo nganawel derga jollina wey leral na wa porokan mujaratullahi ndawler ci kawler ba leru cheikh bamba solo ci suusi touba ba leral rewi lillahi wa salli rabbi salatan lantiha alaha ما سلامنا على المختار لله وصل ربي صلاة لن جاء لها ما سلام على المختار لله مام سمب جار بيننا مام سمب جار بيننا من الأمارات كون الأمي عابدة متيحة ربا فوق المتيحات من الأمارات كون الأمي عابدة متيحة ربها فوق المتيحات متيحة ربها والوالدين لا لكونها فوق جارات وجارات قد أحسنت ما أساءت كل جارتها في أرضنا وسواها من مسيئات كان مخففة حمل المعيشة عنه وهي تحمل صبرا دور الدرات كان نسيئتها للناس زائعة عند الروايات عن أهل الروايات مام سام بجارا بيننا وقت شتاء ووقت صيف أيهما أقدى لهاجات أرباب الدرورات تعطي الكبار طعاما هكذا هتبا وقت شتاء منذ

0: كيلوم مدرجة يومي وي ويلكهب ما يغالب فر عما يلاو.
1: صدق الله العظيم.

الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

يمسكك ولا يقول صاحب يهلكك يسرب قم الحقد نبيلا بصحبة الصالح لا تميلا ولب صالح حدا سبيلا.

0: يمسكك ولا كل ساهب يهلكك اسرب قم الحق دعا نبيها
1: Université Cheikh Ahmed Bamba.

0: والكل منهم كلهم ما بلغا.
1: Université Cheikh Ahmed
0: Al-Mursalun Al-Mahdi.

0: بتيلو ما ورلا سكنا لو سكمانو انا دلا بالو يلا يومي امان سما يدعويا سكنا تلا الليل يا سلام
1: يا حجي جامو جامع ليويما
0: يلا ستلونا ستن تلخمنا لما ويسو نيدو ياو لب من لا نخلب نياونا سفاسك مباخ جارات الوون غلا من كن يرمل جام بتوتي بي يا سلام
1: يا مجي جامو جامع ليويما
0: يلا ستلونا ستن تلخمنا لما ويسو نيدو ياو لب من لا نخلب نياونا سفاسك مباخ جارات الوون غلا من كن يرمل جام بتوتي بي يا سلام
1: يا مجي جامو
0: yalla kula wo wona burde gi kula ñaan am epp nga jam yaakar la yow nga dimenan kula ñaan warna jam bañan na boromam.

0: تقود سفولا وكأن أمن جنبوليم في جمرم بقنا صفنا يلوى ينغمين سچوفل داوتي نون يوسف السلام
1: جامدي جامو جامغي ويبرام
0: ويني ما جيل فاتتي خولي ماي سن صوبي وتي مان ليب ياو لا ياي سونو صوبي بوله مات نيوم ني دون سينغن جي صوبي واتي مات نيوم فردوس دارو سلام
1: جامدي جامو جامغي ويبرام.

0: نن سنتي فدل سمتويد بعد صلاتنا على الوحيد تسير لي أن الإنوان في الدنيا فخكاد للوان كنك وينا تسير لو خير خلق أكسى بامية كتحبا يالا بن مولم جامية تقول مدام ينا وما محمد إلا رسول الخلق للمدان
1: إكابيفن
0: خير الورى ومكد كجال ويلا يبو أحمد المكي دلس يبو أحمد المكي دبي سنو مام تيرن إبراهيم كليد خادم كلي مخلوم يوي لي ياري خم ولي كو يتل فدار المفق ولي دمبتل أبكي على سيد إبراهيم ما جاي لسو إبران أبا تفيما أبكي على خليل إبراهيم ما دل جاي لأسما وقديما
1: إيكا بفهم
0: ينتنج جاي ما أمتر إبراهيم ويرنج جاي ليلا بدا بيما شمو ماتنو ويرو كروا جاي نانا فنون كرون توب majoy fi sa ndama la sanchandaru yal sa sinchay yalla ma kawaru warotina waru garaw gondaw yometina mi birinere waw
1: ikapfm
0: aina la khali khalilillah wajalala masana jalilillah aina la fardi khalilillah ma إبراهيم باب الله حين على خطب الوراس الجائي خليفة الخديم دون الله حين على خرم رجال الله شيخ سيوخ قائد الإله ويمن ويمن المكنان الورد لفكوب سرين فميجل بفرد ممامين فدار يلد الخادر درجاي سريم عبد القادر دلو ممي مسبقه اسري دلو ممي مقص وحكم اسري
1: يكبسن
0: بدون سوق ما مكور الفدار الموكي ما جايلس احمد او بالا با يم بفوخ انت كرمان بالا ما جايلس محمد الابيب bayan ba mo apal ngari am cebo wa ya khalilullah wa salam le getti wan gor nya def ndanyama wala isaru ngo ni warna turu ma joya joy ba sama gadimu saru gilahna sa khol bi wona sa cheri lagina na cherno dem billahi wallahi tagal tallahi dutu mare bakke kudunallahi nama qalilullahi ibrahima warngen yow jarn kayim garab gunay ga keralan wadaru nena jirim na ganga ni jaru imanu dinuna aqul imani wasa'ibul islam wal lisan yarnoy kanul din durul islam mo jek mo mujut mo fi khamdam yanun la yarmbarum serign banayna lejen yebbu gal ne danu ayna mam tierno dem no yebbu far serign dam serign mamar af sañu ngi niok dam kendotul khamla alquran timbak kumelni cheikh abdou maram wa kofi waymana wayman express materna tatakhuma agita wacitelna gilek sahar te di masin beina mam te amu metkani se bagina o ma sahar kumay dugal bagasi bawun bo siñoy borom bagari ake ba dem na topi manduar ga am ciar na dem na fek bamba jom ko mane fi ne fi subulla ja yow la ci don te te fam gi ko ko mane fi ne fi subulla ja yow la ci don te te fam gi ko way man way fuma ne on batar ci mustafa bu sa pass bi perdi man nga khalifatu di khairul fard yaay doomi ahmadul bakki yu ko na ababakar sadiqo ginaw rasulullahi kon yu wono kana khalifa amdul mustafa kon tay nu gan fa jo khatimul mustafa ila aba jangal ba yamba Aduna ñu ro ko kurumbal Cheikh Anta dem ci bop ma sa sasin

0: jaar digol ko muy jangale moy mu def ko muy alim kul fan shara arabi tadru bil manni
1: jaat la ko yobal fa jagate karmor bila ma kere fo rew lu ko fi deglul ma waxa deglul man wal batti la fa la waxati way wa ma am jarna wel wa jagate ala sibi wa fi sidi ji سلام فريد لا يباري بمثلي سلام كما مسكين ووطن الأنبار على شيخ إبراهيم مصباح أهلي نبات جهل آل أزال أرض جميل أما كما تنتهي في البدر سلمات ليله فكم جائل خسار فهلا مبجلا وكم من خمين فاق فضلا بفضلي ألا أيها المقصود كل متن ويا من يسير الخمر بار لسيلي أتاك قريب من بلاد بعيدة فلا يغفر لنا أنسي الخرب لجالي وكن لي أبا برا رئيما وناسيا فأبخاك رب الأرض أبي الجفلي ولله لو كنت سالا من خدودكم إلا من آتي ما نلت بمقصودي والله بيسرين يبول دنغام بي ويواك جواب يألو من انتت رنبا أم الفاهم أتبام بدال كوي وولو نداكو دون هاجر نموم لا وولو شمو ما أدلك ويبال فكر مكلا وهو على رب وراء تكور شمو ما أدلك ويبال فكر مكلا هو على رب وراء توكلا la dal njambur japp wa karma kala mo len xamal la bu desitum satala
2: la dal njambur japp wa karma kala mo len xamal desitum la bu satala amul famat ba ma delu walu ko ne ko
0: sari ato ak fe xabone ko jamo ma la sañ ci mbake ba دجال في سقار والكبار مام عبد الله ان وقتبا بنيو ويسيت كرغا غير بلك توم ام فكل فدار دارل الايتير با جام مير نجورت لو ديف نا ميري دالي تزارك سرين توبا كان سنك نار نار ديسا دالي تزارك سرين توبا كان سنك دم نار ديسا lola taxal ma abdul bamana taban taban yermandim lanako tuba fatuba ala wahmam tern dunya wa ukhran mo dekel bi xawr mam abdul mo don lant noru sarru mam tern mo di lant noru sirru mu yenn tern balako dem ba kebe tuba bana alen bambalay fa bebe ba tern la wax bamba sen letar mune ko jibril ñew na bi fane waxna ma seen bi ron xamal ma mbor ya la ya way sem ko modi mbor ya
2: billahi baraka nadara je wali wa khairi khadun bila talawli hana yago babamba genne senegal ñi di ko yobbu kongo mu tabbi ci gal subhan man fil bahri wal
0: ajran jawari wa kullun jamma سبحان من لي جاد في سبيل في خدمة لسائب المدينة سبحان من يوجد في النار الليل والإسرار في الإسرار كرق لبامب جن جرن رويا تبي تجي جن قسم الجالي كرق لبامب دنك جرن روي تبي تجي جن قسم الجالي يعني ملني كوني قوي وطوب طالي di yegg seen ko lu fardi am njol ñu na ko njol mi njol ni fardi agron ku dem ba lal asama ku dajé kun kun fay ak no tawakkal may watul islam tay kanum yegal te ku ne man kanu waxadila kun kharba xaman xerem no rola kan islam man kefer yoral mal islam batina man sayyid ta cerna moy dam bisub ko rawal la ko say say jabal ngiram fa daru moy sayidu xex murid yalla turu way say

0: له جل كل وا ورتي وما تسي بيد في حن البلاء والوغى.
1: UCAP FM.
0: لو شفت عبدا والله

يقين الأسى فضلا ويحكيني يا المنى بيت الدفيان دوام الفواج. عليم حكيم

له جل كل وا ورتي وما في سي في حن البلاء والوباء. لو شرت عبدا والله

0: نجاتي وإن جائي وعوشي سخامة وعلها بالله والخلق خان
1: والخلق خان
0: نجاتي وإنجائي وعوشي سخامة.

بالقرآن لله بالقرآن وسنة التي هدت بي سرب الكل والخلق قادر نوصيك بالقرآن.

0: نبي الهدى.
1: UCAP FM.
2: قلب الورى من شك أن المصطفى فرز القبيل إلى يتنظم لباي. قلب الورى من شك أن المصطفى ورس القديم ولاية ضموا لبيت بالورى من شك أن المستوى ورس القديم ولاية ضموا لبيت فالمستوى ورس القديم بفليا وبجهدي وسجاي ضموا لبيت فالمستوى ورس القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستبع ورث القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مستبع قد جاركم مع أهلي يا أهل الله فستم بكون مستبع قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فزم بكون المصطفى قد جاركم ما أهلي يا أهل الله يا من كجار كيران مباق ينك من مصطفى ولم بمرا ولاي ما كان ياكل أنت مصطفى يا كان لين بكلامي بن ياقيناي غربت بدين غربل ير مصطفى ñagal len di kalani so ñagi ngay yaalu ma kon makulen ir mustafa beela na len di kalani am ngeen ni day darami moy tuba bu ohnu ma bi ku bu mun ta dam na siare ñagen na te ngay ya ahmadu min amadal muqallibi yawm al qiyam jandilen sunu waji way يا مصطفى يا نهى أندل دل نخل ومن جروي بي يقوين جبل زباي ومن جدوم بي بوالا فيي تجل فنوك بوالا جيجين يا رين جو أي شنغاي كلا دونغا دب كلا فايغا فايي بوالا جيرين يهد باي يا سيني باي يعني ترل يعني يرم جنو ماي ترم yani dabal yani dabal yai jannaay yaa tara ngay mangi bamba yarale mo taxilim nga ba jall salum jall ngay yaa xam tara ngay wa ta jor ko abba yaa yar ta go buri bi daa dem lamay wa man ganar wa mat wala ken re rasul yaa ti daru ba dole ni sandi yaay yaa mustafa للمستبع يوم القيامة رانجلين بأي مداي مشين يا داجوي سيق بامبك ومشين فرونغ سيرونغ يا مطلقاي مجاكة نوفيتة ريم يفدد نجر مفلوكة دي مصنجلين يا دي سباي يا تيانا قبل الإسلام نتحقق بحدا يا جنوري يا تأمر سين بارمناي يا بوالا قلي بوالا جاري يبجار أنت الحماد لأهلنا يا أميلاي يا بوالا دنجي بوالا بوكي يبجار يا نجمي دم دن يا ما دم الفوالاي تعال مرجي يا كيار يا تأمر فاي مالي قمل ستعال فاي

نبي محمد مالح وقدر كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ما صلنا إنما الأعمال بالنيات ونيات تبارك بالصلاة. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق وارتباق. الحمد لله قديم الباقي في الأرلين سبق وارتباق. وهو أي لا يموت أبدا وهو الرحيم بيبي قدام. فقبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان. فقبل الصلاة والسلام على النبي مصطفى الأمان. فبعد موسى محمد المرسيال شام الزرع مكيه زائب الرجال. فبعد موسى محمد المرسيال يا مصطفى مكي سيد الرجال. يا نمرد جمعين جديتوه بجوه قليب بيدن الشبيه. موري قليب بدو قليب بدو نصور يا محمد المكي سائم الوجود. سلقنا محمد المكي مجكد و أحمد المكي. بذل كرم محمد المكي مجكد و أحمد المكي. أقول باي طفون مصطفى كنت نجوي جوي علي أمد المصطفى. وعي لا يحب مصطفى مكي دبعي توبا مصطفى مكي. وعي لا مصطفى مكي دبعي توبا لن مصطفى مكي. قدره إليه لمن دلو من سواء دنيا سدون كرب سواري علي خير مكدو كجا. سنتا غونا تشوي مصطفى جوكوجي تري نيريون تي قلبا دغل بو اندا تشوبارم لاي فات لو كاجي كاجي دنا كان وات. هو كل ما في مكتا تي مكه ساي قاتل الموت بقير ساكي. هو كل ما في مكتا تي مكه ساي قاتل الموت بقير ساكي. وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي. وقلبك وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان كيف جمنا بنفي. كيف أنك مؤجل جماعي توبا كيف ننفات نغن جدك بوب. كيف أنك مؤجل جماعي توبا كيف ننفات نغن جدك بوب. Jumaji joinan ko baserba suko sañon de kiran bayam. Jinaay joinan ko tijalul khaybe jango di joyi joyi basu di kandi. Jumaji joyi galadi joinan amdi ngira samani yugunan jesendi. Jante bani isna yare jente da kulan yama baati di joyi qabdu saman. Jigeanya diango goni budi danu nyaya di sai badam tetieni danu ni tabiale babarde mbafatu ni mawatu yulakatu yil ayatu nya kon karok na baad andak mustaba bukharu jaadon murja deba api aleya tabutar demna. Why you belle, give the ballerina. Afi Aliya, take my joy, share me. Joy must the joy, kubayl wemdi. Afi Aliya, save me, nakna tuba. Nipina jana.

مجيب لنا بالآية مع القرآن مع همقام الدراية دعون فوق لهم بالولي بأي شريف لن يدوني حلي بمعنى ما ليس من آية جانت كانك جماعة من شده ماما رمضاء لأرجي بقى مزودة شوخ مبكة رياض شعس كان ودي مبكة مبكة جانت بيبين كنا لنا داينا بدي أسونا شوخ لأنبر في أينا سمت سمواتي برامي جانتك يا أرغا يو جار الله مزاق دي فسيا لي أرغا سنبيل بريرون تتساني دي فجاء كان يفن بكة لأين يبدي بسيق سيق سيقي يعني سيق سيقي بدل بدوري بياد ويرو ويري كن من بقيل آيا إذا قم دوري سيد أخير درجة عمد غالي أم المساكين أدخ المسكين يا أبو اليتين يا كن الجيني من آكم بقي يا إسام سدين لألنك جامور أكبر أكسين سيكن لشادلوك أبي بلاي من بلا حيث يهرو بن بلاي يا دوبة كيف فكسة رجم بكي بني جينيك yalla defal ko barke wa ma ke sa nyankar ma ke beri leen galen ñeppangi dox di waari wa ma ke sa nyankar ma ke beri leen galen ñeppangi dox di waari dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu dabar nga say bokk dabar aw jaamu dabar bawal dabal kajo ak jaamu ñada falo ñu don boromi daal am ñu won ku melne doomi jaar ñada falo ñu don boromi daal am ñu won ku melne doomi jaar mari nga ba ki serin bi xaal kelu ma lim lim dag du tax ma jeexal mari bi ba ki serin bi xaal kelu ma lim lim dag du tax ma jeexal serin ma ma jaay ma lam di saayir te mo ko xaal jabal ko kadir jabar na mbacke sanji sam toj mesale tawe am yon jindina ala befe cheikh rafati doyna khalifa bamma ko xeexal ay maramam jebo suba modan musa amudim aron yon wa fi cheikh ya ussalena cheikhanta bamma kama yon ibal moko joxon daru salamatan burji lako defon mi dale ku baga songo mom ko barla daane rakam do niabyo broni ki imam mamba ko ci akal jeli af ko imam suba ci genang mi no di on jakka te du gude mi na bila rakka ya rakam ye fiar jaro balla jaro mamba to hon daw yu daw xi biro kaya nga ci akal be bal fa ja akal ci ina be ndaro ma so ni la ko ta akal ci akal ta makke ton na alif jorel no soy wa mali so na dural yaramba ak ikamya ak taramba amu ci amba ke bi seringa chaadal sering ma sama amba ke chaadma bamba ko ci xal yalla yokkan ma yaramba ak ikamya ak taramba anya tikali in rosi ak bamba chaadal sering ma ke mo ka dem ko ju anu barke mo daandal mu ci ak ci jaari anjur bela tuba do may ñaan ya sharin muhammadu kare di fofti bamba ko ci xal amul bangi anambol di sonya curang sonya budat jambalon budon ci ko yim bandi cheikh balla jor men ci ni saasal ñakay sukkal juko dawal di amal buden ci len juram xamul le joram mu amanu gandawal xamul chamoyam seri mamar kuna mu am fulla bamba ak may may du tuti ci alla am di akhlan bu bang bi on terbiya ta def param tawi ta bang ko tarqiya ibra bare ci na ma ke bare banda ngeen ci xale be bi ngeere jagle gareen bu yalla mbar ma boole ci xala du war ak dine rana doole u rafa ci anna mbake bari sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de far xolam sari ma mar pela ay qari to bamba sura alon bamba de wal xorom ba ab de xlo am bu bon ka kete jamba ci wedde la yaka da won ci ganar ule fara yakana makebe bamba ngeen fexale fi ngare ngala ngala han bor yalla mbar ma bor tagadi ngara dine era na dale seri amar makke ar seri amar baal mo len defal ñepp ngulen di may